0: يا مدرس يعني وانا انا مش عارف
1: بس انه بيزدي
0: بيام بو انا مش
1: جنا يي ككرا بيو دا هو ككرا ولا ني مون يي
0: اتاتيو
1: اها وسي دي انا وبيسا
0: بيتاتو مسي جيسام سكينينا انا امبرا بونس او اي اني ما بيتي
1: سام سبرانو بي
0: اي انا مش بيبي امو انا مد اي موي
1: سوفولاي كوكوسو
0: Okay.
1: So full line here, Cocoso.
0: Oh,
1: by number we are. We see so full line. Cause I hope Cocoso United. Cocoso United. The brand of here. I'm afraid they're
0: wrong.
1: Not sure anymore. Number we are. I wanna be boy. My God.